عقليش ندنيت روح النيوب على فرنسن كوراند مختفن لا تود ما ونبريكيت انا نتعيشي غمسي في جرسن